عينين مش تما متنين دين جات تغوني جوان وين تسيان مو بوت تسيان جواني وداهدين دين ما وجي اك ناس بوت سيت تغني وين شاو دوي نا وماني بو مهدي منجا بوني ماني مهنيجن اماني جي دما ومهنيجن جايان دغوني نازون دو شتا هونيون مغات نوت مشا هونيون مشا بولانا غاشي منوهيدا O se non tutto, to hunyoni wa bis na na dotin to ni wa bis to dan to chu chong de mi shwa ni wa bis im magazine wa ita na na yu se uno chetta to shit skan ta na me ma cha ma ta na me he ma shru da bo chu bu hu cha e ku o shit skan na un chetta tu ja te me da sto pogato pogato ji wa mok ani gito bo e ku ni Bana bir gün benim yüzüne vendin moza. Ben ma kimen ben mi hime uçtu. Kimen var bu ne bu çen ne çişkan da ona kabın. Bak ne goni gapun sayfun uyan. Sayfun uyan de ki ne goni gapun konna çeçet tun tuap tut.

هنا مستياتين عيدكتا دي لسال تيويغن من نتيجة بنوت وكهغن تيدا نوتا ومن هو موتا كبكا ماك نويتا ثماتي لبي ستي مهني موتا نوهي ماغود إشكا إشكا بيتبنت شيانو يشخوستا نوتم جوانتا أنا كبكا ستتانا ستتو سوتي تيبنت So then I was it that I went and did a teacher at Salty Wagon. But you know, to have to know a bit

هنا تتبيغ نقول من نهتبيغ من نوح نشي ترستت غندي غهاب جغن نستتبيغ من جبدا وهتنا ويجن لسال وينا جوابيوك لبارتش دي تغنيا دي واشكان دي يبتان جواب دي ود دي جن دي يبش نتي مونو جا وغني جويد ما تتو جاي دي ميو موك دي بو